0: مساء الخير مستمعينا الأحباء، وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم. معكم خلال هذه الفترة الإذاعية من الساعة 6 إلى 7 مساء من الشريف، ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبأراءكم. تليفون 0405073940 0405073940، أو زوروا موقعنا www.radio2oo.com.au. بعد قليل مستمعينا سنكون مع الدكتور إيميل شديوك وبرنامج أقوال وحكم
1: وحظك اليوم، الأبراج وفقرة إخبارية، وأيضا برنامج مشوار وما يطلبه المستمعون من أغاني محببة لديهم
0: وفقرة أخرى، فكونوا معنا. أما الآن مستمعينا الأحباء فلنبدأ برنامجنا بالفنان نبيل شعيل، وطبعا يا حبيبي غير.

0: استمعنا للفنان نبيل شايل وأغنية طبعا يا حبيبي غير. أنتم دائما مستمعين الأحباء مع البرنامج العربي كل يوم سبت من الساعة 6 إلى 7 مساء، فكونوا معنا.
1: أقوال وحكم، أقوال وحكم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور إيميل شدياق.
2: أهلا وسهلا بكم في برنامج أقوال وحكم يعده ويقدمه لكم إيميل شدياق. قال الكاتب البريطاني سامويل باتلا: قطاع الطرق يسألونك عن كيس نقودك أو حياتك، لكن النساء يطلبن الاثنين. قال نزار قباني: قل لي ولو كذبا كلاما ناعما، قد كاد يقتلني بك التمثال، ما زلت في فن المحبة طفلة، بيني وبينك أبحر وجبال، لم تستطيع بعد أن تتفهمي، إن الرجال جميعهم أطفال، إني لأرفض أن أكون مهرجا قزما على كلماته يحتال، فإذا وقفت أمام حسنك صامتا، فالصمت في حرم الجمال جمال، كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. كان رجل يعطي الفقير كل يوم يراه قرب بيته 10 ريال، وظل الرجل على هذا الحال لمدة عام كامل، وذات يوم أعطى الرجل الفقير 7 ريال، فاستغرب الفقير وقال: 7 ريال أفضل من لا شيء. وبعد شهر صار يعطيه 5 ريال فقط. استغرب الفقير ثم سأل الرجل: أعطيتني 10 ريال لمدة سنة كاملة، وبعدها 7، والآن 5، لماذا؟ فقال الرجل: في البداية كان أولادي صغارا وكان الحال ميسور، والآن ابنتي الكبيرة دخلت الجامعة ومصاريف الجامعة كثيرة، وبعد سنة دخل ولدي الثاني الجامعة وطبعا زادت المصاريف. فسأله الفقير: وكم عدد أولادك؟ قال الرجل: 4. قال الشحاذ: إن شاء الله ناوي تدرس 4 على حسابي، اليد التي تنهدك عند تعثرك أصدق من 1000 يد تصافحك عن الوصول. بالابتسامة نتجاوز الحزن، وبالصبر نتجاوز الهموم، وبالصمت نتجاوز الحماقات، وبالكلمة الطيبة نتجاوز الكراهية. قيل لابن سيرين حينما خسر ثروته: خسارتك عظيمة، فقال: هذا ذنب أنتظر عقوبته منذ 40 سنة. فسألوه: وما هذا الذنب؟ فقال: عيرت رجلا وقلت له يا فقير. قال سقراط: لا أعرف شيئا سوى شيئا واحدا، وهو أنني لا أعرف شيئا. الرجل الناجح هو الذي يكسب مالا أكثر مما تستطيع أن تنفق زوجته. قال مارك توين: إذا أشبعت كلبا جائعا فإنه لن يعضك، ذلك هو الفرق بينه وبين الإنسان. قال أينشتاين عن النسبية: ضع يدك على صفيح ساخن لمدة دقيقة وستشعر أنها ساعة، اجلس مع محبوبتك لمدة ساعة وستشعر أنها دقيقة. هذه هي النظرية النسبية. قال جون جاك روسو: أعطني قليلا من الشرفاء وأنا أحطم لك جيشا من اللصوص المفسدين والعملاء. دعي رجل لحضور حفل زفاف في أحد الفنادق، وعندما وصل إلى باب الفندق وجد بابين، باب مكتوب عليه خاص بأقارب العريس، والآخر مكتوب عليه خاص بأقارب العروس. فدخل من الباب المكتوب عليه أقارب العريس، بعدها مشى خطوات فوجد بابين، أحدهم مكتوب عليه خاص بالسيدات، والآخر مكتوب عليه خاص بالرجال. فدخل من باب الرجال ومشى خطوات فوجد بابين، باب مكتوب عليه لمن يحمل هدية، والآخر لمن لا يحمل هدية. وبما أنه كان لا يحمل هدية فقد دخل من باب من لا يحمل هدية، ومشي خطوات وخطوات وخطوات فوجد نفسه في الشارع. سألت الزوجة زوجها: إذا مت كم تنتظر حتى تتزوج الثانية؟ قال لها: إلى أن يجف تراب قبرك. قالت: أتوعدني بهذا؟ قال لها: أكيد. وبعدما ماتت الزوجة صار الزوج يزور القبر كل يوم لمدة سنة، والقبر دائما مبلول لا يجف أبدا. وفي يوم من الأيام جاء الزوج إلى المقبرة مساء فوجد أخاها في المقبرة. سأله: ماذا تفعل هنا؟ قال: أنفذ وصية أختي، كل يومين أبلل تراب قبرها، إن كيدهن عظيم حتى بعد الموت. ألبرت أينشتاين في الفترة الأخيرة من حياته عرف عنه بأنه كان كثير النسيان. في مرة عندما كان يستقل القطار من جامعة برينستون، صعد المفتش لفحص تذاكر الركاب، وعندما وصل إلى أينشتاين بدأ يبحث في جيوب السترة لكنه لم يجد التذكرة، ثم انتقل إلى جيوب البنطلون، وبعدها إلى حقيبته اليدوية الصغيرة ولكنه أيضا لم يجدها، فبدأ يبحث على الكرسي المجاور له. وهنا قال له المفتش: دكتور أينشتاين، أنا أعرفك من تكون، وكذلك الجميع هنا يعرفوك، وأنا متأكد بأنك اشتريت تذكرة، فلا تهتم للموضوع. فهز أينشتاين رأسه امتنانا له، واستمر المفتش بتثقيب تذاكر الركاب. وعندما كان يهم بالانتقال إلى العربة الثانية شاهد أينشتاين جاثيا على ركبتيه ويده تحت المقعد وهو يبحث عن التذكرة. وهنا عاد المفتش إلى العالم الكبير وقال له: كما قلت لك، فأنا والجميع هنا نعرفك، وليس هناك مشكلة، فاترك التذكرة رجاء. فنظر أينشتاين إليه وقال: أشكرك أيها المفتش، وأنا أيضا أعرف من أكون، ولكن الذي لا أعرفه هو إلى أين أنا ذاهب، ولذلك أنا مستمر بالبحث عن التذكرة. حكمة اليوم: لا تخف من مواجهة الحياة، فإن بدا عليك الخوف زادت عليك الصعاب. بهذا ينتهي برنامج أقوال وحكم، أعده وقدمه لكم إيميل شدياق.
1: كنا مع الدكتور إيميل شدياق، قدم لنا برنامج أقوال وحكم.

0: لسه بتدور على فرصة عمل ومستقبل أفضل مع Australian Global Academy؟ مستقبلك يبدأ من هنا.
1: Security, White Card, Traffic Control, RSA and RCG, Barista, Food Safety, First Aid, Full Qualifications.
0: بالإضافة إلى الشهادات والدبلومات المعتمدة. والمفاجأة، لو ذكرت راديو 2 AAA تحصل على 10% خصم. ما تضيعش الفرصة، اتصل دلوقتي وسجل. النجاح يبدأ بخطوة. Australian Global Academy، تليفون
1: 0478576777 0478576777،
0: أو زورونا على العنوان التالي
1: 11/69 The Mall Bankstown 11/69 The Mall Bankstown. Australian Global Academy, proud sponsors of Radio 2 AAA.
0: صيدلية دلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء، السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر السار ده؟
2: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص، صيدلية دلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا. كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02-9682-1423 02-9682-1423، أو زورونا على العنوان التالي 297 Blexley Street Granville, Dellwood Pharmacy, proud sponsor of 2 AAA. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، تحويل الأموال الفورية إلى كافة بلدان العالم، تحويلات مالية سريعة إلى العراق وإيران ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات وجميع الدول العربية والعالمية بأرخص الأسعار. حول اليوم وتستلم في نفس اليوم. اسألوا تعرفه، وده أكبر برهان. واوعى تنسى تقول راديو 2 AAA، تاخد التحويل ببلاش. للمزيد من المعلومات اتصلوا بشركة السفير للتحويلات المالية والصرافة على التليفون 0405-32-32-33 0405-32-32-33، أو زورونا على العنوان 16/8 Spencer Street, Fairfield، بجوار المحكمة. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، proud sponsor of Radio 2 AAA.
1: Optimum Smile Dental Clinic.
0: نتكلم اللغة العربية والأشورية والإنجليزية.
1: Optimum Smile Dental Clinic
0: يقدم لكم أقوى العروض بأرخص الأسعار. معالجة اللثة، تنظيف وتبييض الأسنان، حشو وزراعة، طقم أسنان، وكل ما يتعلق بصحة الأسنان. اذكر راديو 2 AAA، تحصل على أشعة، فحص، تنظيف ب $99 فقط لا غير.
1: Optimum Smile Dental Clinic
0: في خدمتكم دائما. احجز الآن. تليفون
1: 0414-723-233 0414-723-233،
0: أو زورونا على العنوان التالي
1: 57 Ware Street, Fairfield. Optimum Smile Dental Clinic, proud sponsor of Radio 2 AAA.

أهلا وسهلا بكم في نشرتنا الإخبارية، ونبدأ من الملف الاقتصادي، حيث رفع البنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال عام 2026 لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011. ويأتي القرار في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة وسط نقاش حول تأثير الإنفاق المحلي والعوامل الدولية على الأسعار. وتشير تصريحات محافظة البنك ميشيل بولوك إلى أن الضغوط الداخلية على القدرة الانتاجية للاقتصاد إلى جانب العوامل الخارجية تساهم في استمرار التضخم. وفي سياق متصل، ارتفع معدل التضخم السنوي من 3.5% إلى 4% وفق الأرقام التي تناولتها التقارير الاقتصادية الأخيرة. وتتواصل المناقشات بين الحكومة والبنك الاحتياطي بشأن الإجراءات اللازمة للحد من التضخم مع استمرار الضغوط على الأسر الأسترالية وأصحاب القروض العقارية. وفي أخبار سوق العمل، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي تراجع عدد الوظائف الشاغرة خلال أغسطس الماضي إلى نحو 325 ألف وظيفة. وأوضح المكتب أن الانخفاض جاء بصورة أساسية من القطاع الخاص، خصوصا في مجالات السلع والخدمات التجارية. وعلى أساس سنوي تراجعت الوظائف الشاغرة بنسبة 1.3%. أما في سوق الأسهم، فقد شهدت البورصة الأسترالية تقلبات خلال الأسبوع مع متابعة المستثمرين لارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات العالمية. وكان المؤشر الأسترالي قد سجل تراجعا بنحو 2% يوم الخميس، قبل أن تشهد السوق تحركات لاحقة مع تغيير الأوضاع في الأسواق العالمية. ومن الأخبار التي تهم المستهلكين، دخلت تغيرات جديدة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أكتوبر، تقضي بإلغاء الرسوم الإضافية التي كانت تفرض على بعض عمليات الدفع ببطاقات إف بوس وماستر كارد. وتأتي هذه الخطوة ضمن إصلاحات أجراها البنك الاحتياطي الأسترالي لنظام المدفوعات بهدف تغيير طريقة احتساب رسوم معالجة البطاقات على المستهلكين. وفي ملف التكنولوجيا، تتواصل التساؤلات حول مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي بعد تقارير عن وصول وكيل ذكاء اصطناعي إلى تطبيق إلكتروني تابع لخدمة المتنزهات والحياة البرية في ولاية نيو ساوث ويلز. وأوضحت التقارير أن التطبيق احتوى على معلومات تاريخية متاحة للعامة، من بينها بيانات متعلقة بالحرائق. وتأتي هذه التطورات وسط اهتمام متزايد بضرورة تعزيز أمن الأنظمة الحكومية عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي ملف الهجرة والتعليم، تتجه الحكومة الأسترالية إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بالطلاب الدوليين الذين ينتقلون من تأشيرة دراسية إلى أخرى بصورة متكررة. وتستهدف الإجراءات الحد من استغلال نظام التأشيرات، خصوصا الحالات التي ينتقل فيها بعض الطلاب إلى دورات دراسية أقل مستوى بهدف إطالة فترة إقامتهم في أستراليا. كما تشمل الخطوات الجديدة تشديد الرقابة على وكلاء الهجرة الذين يستغلون النظام لتحقيق مكاسب غير قانونية. وفي أخبار النقل، اجتاز امتداد مترو سيدني الجديد مراحل من اختبارات السلامة في خطوة تمهد لاستكمال الإجراءات المطلوبة قبل تشغيل الخدمة. وبعد تطوير شبكة المترو من المشروعات الرئيسية لتوسيع خيارات النقل العام وتخفيف الضغط على الطرق في المدينة. وفي أخبار الطقس، شهدت أجزاء من ولاية فيكتوريا أمطارا غزيرة تسببت في حدوث فيضانات مفاجئة وسط تحذيرات من استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة. ودعت السلطات السكان إلى متابعة التنبيهات الرسمية وتجنب عبور الطريق التي تغمرها المياه، خصوصا خلال فترات هطول الأمطار الشديدة. أما في ولاية كوينزلاند، فتشير توقعات الإرصاد إلى احتمالات تعرض المناطق الجنوبية لعواصف رعدية خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويل.
طويلة، وفي المقابل يتوقع تحسن نسبي في أحوال الطقس بالمناطق الشمالية يوم الاثنين مع تراجع سرعة الرياح في بعض المناطق الساحلية. كما تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية للفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر إلى احتمالات ارتفاع درجة الحرارة عن المعدلات المعتادة في معظم أنحاء العالم. كما تتوقع الهيئة زيادة فرص الأمطار في أجزاء واسعة من غرب أستراليا مع احتمالات هطول أمطار أعلى من المعدلات في بعض المناطق الشرقية خلال الفترة اللاحقة من الموسم. وتحذر التوقعات من ارتفاع مخاطر موجات الحر مع الاقتراب من أشهر الصيف، ما يستدعي متابعة التحديثات الجوية المحلية خصوصا في المناطق المعرضة للحريق. وبهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم من راديو 2 على موجة 98.5 FM. ونذكر مستمعينا بضرورة متابعة التحديثات الرسمية بشأن الطقس وحركة المرور خصوصا مع التقلبات الجوية المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع. شكرا لحسن استماعكم، وإلى اللقاء في نشرة إخبارية جديدة يوم السبت القادم. كانت معكم منال شريف. ولنستمع الآن للفنان جوزيف سكر وأغنية أنا لعليكي مشتاق.

0: أهلا بكم مستمعينا الأحباء، وموعدنا دلوقتي مع فقرة حظك اليوم. يلا بينا نشوف أبراجنا النهاردة عندها أخبار حلوة ولا النجوم هتقول لنا معلش يا جماعة بكرة أحلى. يلا بينا نبدأ ونشوف كل برج هيقفل يومه على إيه. وطبعا يا أحلى مستمعين، الأبراج للتسلية والضحك فقط، ولا يعلم الغيب إلا الله. يلا بينا نبدأ ببرج الحمل. يا جبل ما يهزك ريح، يا مولود الحمل، مساء النشاط والحماس. حتى لو يومك كان طويل لسه عندك طاقة تدخل في نقاش مع التلاجة عشان مش لاقي حاجة تاكلها. الليلة حاول تهدي أعصابك شوية، مش كل موقف محتاج رد فعل سريع، ومش كل واحد مردش على رسالتك يبقى عامل عليك مؤامرة. عاطفيا كلمة حلوة ممكن تصلح يومك، بس بلاش تبدأ الكلام بانت فاكر عملت ايه وتقعد تعاتب في ده وده وده وده. ماليا ابعد عن الشراء العشوائي، خصوصا لو بتقول لنفسك دي اخر مرة وللمرة العشرة. ريح اعصابك النهاردة وخلي الخناقات لبكرة. برج الثور، الأكل أولا وبعدين نتفاهم. يا مولود الثور، مساء الراحة والدلع. أنت غالبا شايف أن أحسن نهاية لليوم هي أكلة حلوة ومشروب سخن ومسلسل محدش يسألك وانت بتتفرج عليه أنت سرحان في إيه. الليلة مناسبة لقعدة هادية مع الأحباب، ويمكن مكالمة لطيفة تغير مودك. عاطفيا بلاش العند، مش كل خلاف لازم يتحسم بجملة أنا قلت كده وخلاص. ماليا خليك حريص، العروض المغرية مش كلها فرص ذهبية، ساعات بتكون مجرد مصيدة للمحفظة. الجوزاء، يا جوزاء، مساء الخير على صاحب الأفكار اللي ما بتخلصش. انت ممكن تكون بتتفرج على التلفزيون وبترد على واتساب وبتفكر في اجازة السنة الجاية. الليلة بقى حاول تفصل شوية عن دوشة اليوم، وممكن تتلقى خبر لطيف من شخص ما شفتوش من فترة طويلة. عاطفيا بلاش تبعت رسالة طويلة الساعة 12 بالليل وتقول بعدها انا مش قصدي حاجة. اجتماعيا خف دمك تخلي اي قعدة احلى. السرطان، الحنية مش خدمة 24 ساعة يا مولود السرطان. مساء الاحساس والرومانسية، قلبك النهاردة كبير ويمكن تكون شايل هم ناس اكتر من هم نفسك. الليلة محتاج شوية هدوء واهتمام بنفسك، ومش لازم تكون انت المسؤول عن حل كل مشاكل العيلة. يعني عاطفيا كلمة حلوة أو رسالة بسيطة ممكن تفرح قلبك، بس خلي بالك مش كل رسالة متأخرة معناها إن الطرف التاني مسيك، يمكن ببساطة نام جاله ضيوف أو مش فاضي. الأسد، النجومية مستمرة حتى بعد العشاء. يا ملك الأبراج، مساء التألق والحضور. حتى وإنت قاعد في البيت بالبيجامة حاسس ان في كاميرا بتصورك وان الجمهور مستني تصريحك الصحفي. الليلة عندك فرصة لقعدة اجتماعية لطيفة او كلام حلو يرفع معنوياتك. عاطفيا بلاش تختبر حب الناس ليك كل شوية، مش لازم كل 5 دقايق تسمع انت احلى واحد في الدنيا، انت جميل، انت قلبك طيب، مش ضروري. ماليا خليك بعيد عن المشتريات اللي بتشتريها لمجرد ان شكلها شيك. خليك نجم زي ما انت عاوز، بس افتكر حتى النجوم لازم تطفي النور وتنام. برج العذراء، حتى الراحة عندك محتاجة جدول. يا مولود العذراء، مساء التنظيم والترتيب. انت ممكن تكون خلصت يومك لكن لسه بتفكر في الحاجات اللي كان المفروض تخلصها، والحاجات اللي هتعملها بكرة، والحاجات اللي اتحطت في مكان غلط. الليلة حاول تسيب الشغل في الشغل وتدي لنفسك فرصة تستمتع بالراحة. عاطفيا خفف شوية من الملاحظات، مش كل حاجة محتاجة تقييم ولازم تكون 10/10. أما برج الميزان محتار بين النوم والسهر. يا ميزان، مساء الحيرة الجميلة، أنت غالبا مش عارف تقعد في البيت ولا تخرج، تتفرج على فيلم ولا تسمع أغاني، تطلب أكل ولا تعمل شاي. الليلة حاول تختار اللي يريحك من غير تفكير كتير. عاطفيا، الحوار الهادي هيكون أحسن من الصمت الطويل، خصوصا لو الطرف التاني مستني منك كلمة واحدة بس. ماليا، حاول توازن بين رغباتك وميزانيتك، مش كل مرة تقول أنا استاهل وتكتشف إن الحساب محتاج قرض. خد قرار بسرعة، حتى لو قرارك إنك تنام من غير ما تختار الفيلم. العقرب. يا مولود العقرب، مساء الغموض والتحليل. انت ممكن تبص لحد وتعرف انه مخبي حاجة. الليل حاول ما تحملش الامور اكبر من حجمها، وسيب مساحة للناس تشرح قبل ما تحكم عليهم. عاطفيا، الصراحة حلوة، بس بلاش تحول الحوار العاطفي لتحقيق في النيابة. اجتماعيا، قعدة لطيفة ممكن تخرجك من مود التفكير الزائد اللي عندك ده. اقفل ملف التحقيقات النهاردة، والمتهم الوحيد هو النوم المتأخر. القوس. ده انت نفسك تسافر حتى لو على البلكونة. يا قوس، مساء المغامرات والأحلام الكبيرة. انت ممكن تكون قاعد في البيت، لكن عقلك بالفعل حجز تذكرة سفر واختار الفندق وقرر هياكل ايه هناك. الليلة مناسبة للتواصل مع أصحابك، ويمكن تخطط لخروجة تغير بها جو الأسبوع. عاطفيا، خفة دمك هتساعدك تقرب المسافات، بس بلاش تقول أنا جاي حالا أنا جاي حالا وانت لسه بتدور على المفتاح. استمتع بالمغامرة، بس تأكد انك عارف رجع البيت ازاي. أما برج الجدي، برج الجدي حتى الأجازة عندك شغل إضافي. يا مولود الجدي، مساء الاجتهاد والطموح. انت غالبا خلصت شغلك، لكن لسه بتفكر في بكرة وبعده، ويمكن كمان في خطة التقاعد. لا لا لا، الليلة محتاج تفصل شوية وتدي لنفسك حقها في الراحة. ماليا، التخطيط ممتاز، بس مش لازم تعمل ميزانية لكوباية الشاي. عاطفيا، حاول تعبر عن مشاعرك بالكلام مش بس بالأفعال والمسؤوليات. خد أجازة يا عم، خد أجازة من التفكير في الشغل، المدير مش قاعد جوه مخك يا جدي. أما برج الدلو، أفكارك محتاجة ترجمة فورية. يا مولود الدلو، مساء الابتكار والاختراعات. دماغك النهاردة إيه؟ ممكن تطلع بفكرة تغيير العالم، بس المشكلة إنك لسه مش عارف هتتعشى إيه. الليلة مناسبة للكلام مع أصحابك وتبادل الأفكار وتجربة حاجة مختلفة. عاطفيا، حاول توضح مشاعرك بدل ما تسيب الطرف التاني حل شفرة تصرفاتك. خليك على طبيعتك، بس لما تشرح فكرتك الجديدة ابدأ من الأول، مش كل الناس عندها كتالوج تشغيل دماغك. وأخيرا برج الحوت، عايش في فيلم رومانسي. يا مولود الحوت، مساء الأحلام والمشاعر الجميلة. أنت ممكن تسمع أغنية قديمة وتفتكر موقف من 10 سنين وتعيش قصة كاملة قبل ما الأغنية تخلص. الليلة مناسبة للهدوء والاسترخاء، ويمكن مكالمة لطيفة كده تفرح قلبك. عاطفيا، عبر عن مشاعرك، بس تأكد إن الطرف التاني فاهم إنك بتتكلم بجد، مش بتحكي حلم من أحلامك يعني. ماليا، خليك واقعي شوية، مش كل حاجة نفسك فيها لازم تشتريها دلوقتي. احلم براحتك يا حوت، بس افتكر تطفي النور قبل ما تنام. وبكده يا أحلى مستمعين، نكون خلصنا رحلتنا المسائية بين الأبراج، في اللي محتاج أجازة، واللي محتاج فلوس، واللي محتاج حب، واللي محتاج بس حد يسيبه ويتفرج على التلفزيون من غير ما يسأله انت بتتفرج على ايه. خدوا الحياة ببساطة، وخلوا الضحكة دايما موجودة، وما تنسوش ان بكرة يوم جديد وفرصة جديدة نبدأ فيه من الأول. كانت معاكم منال شريف، وبفكركم ان فقرة الأبراج للتسلية والمرح فقط، ولا يعلم الغيب إلا الله.
1: شايفة التجاعيد ظهرت في وشي ازاي؟ انا عايزة علاج بطريقة فعالة تقضي على تجاعيدي وكمان اسعار مناسبة. ما انت عارفة البير وغطار.
0: الدكتور وفيق لطيف يقدم لك احدث الطرق وعنوانه ما يضيعش ابدا. نيو جرانفيل ميديكال سنتر 62 ساوث ستريت جرانفيل قدام السويتي والتليفون 9682511 9682511. بس بقولك ايه السر ده ما تقوليهوش لحد.
1: سرك كبير.
0: نيو جرانفيل ميديكال سنتر براود سبونسر اوف 2000. لسه بتدور على فرصة عمل ومستقبل أفضل مع أستراليان جلوبال أكاديمي؟ مستقبلك يبدأ من هنا.
2: Security, White Card, Traffic Control, RSA and RCJ, Barista.
0: أستراليان جلوبال أكاديمي مستقبلك يبدأ من هنا.
2: Security, White Card, Traffic Control, RSA and RCJ, Barista, Food Safety.

0: صيدلية ديلوود ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء، السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر السار ده؟
1: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص، صيدلية ديلوود هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا، كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية ديلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية ديلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02-968-21423 02-968-21423، أو زورونا على العنوان التالي 297 Blexley Street Granville, ديلوود Pharmacy, proud sponsor of 2 Triple O.
2: Optimum Smile Dental Clinic.
0: نتكلم اللغة العربية والأشورية والإنجليزية.
2: Optimum Smile Dental Clinic
0: يقدم لكم أقوى العروض بأرخص الأسعار، معالجة اللثة، تنظيف وتبييض الأسنان، حشو وزراعة، طقم أسنان وكل ما يتعلق بصحة الأسنان. اذكر راديو 2 Triple O، تحصل على أشعة، فحص، تنظيف ب $99 فقط لا غير.
2: Optimum Smile Dental Clinic
0: في خدمتكم دائما. احجز الآن، تليفون
2: 0414-723-233 0414-723-233،
0: أو زورونا على العنوان التالي
2: 57 Ware Street, Fairfield. Optimum Smile Dental Clinic, proud sponsor of Radio 2 Triple O.

0: من راديو 2000 على موجة 98.5 FM. يساعدنا في برنامج مشوار لهذا اليوم أن نتواجد مع الأستاذ نجم صاحب محلات Diamond World Jewelers. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ نجم.
1: أهلا وسهلا فيك، شرف لمعرفتك.
0: دايما في برنامجنا بنحب نسأل سؤال، ياريت لو حضرتك تدينا نبذة صغيرة عن الأستاذ نجم وصاحب محلات المجوهرات والألماز، وإمتى حب المصلحة دي وليه؟
1: المصلحة أبنجد، أما ليه تعطيك الصياغة والفن، ذوق، أخلاق، التماس، لأنه الصياغة تخلق شيء غير موجود، اللي هو مثل واحد عنده فكرة بيعملها على قطعة فنية اللي تعجبه. الصايغ دائما بيقدر يصير بناء، بس البناء ما بيقدر يكون يصير صايغ، في أسباب لها، لأن الصايغ بيشتغل بالميليمتر بالقياسات، والبناء بيشتغل بالسنتيمتر، فهذا ما في مقارنة في كل الأشياء.
0: معلش ممكن حضرتك توضح لنا شوية يعني إيه بقى بالميليمتر والسنتيمتر؟
1: الميليمتر اللي هو القياس الدقيق، اللي هو حق القياسات اللي نعملها بالمجوهرات، والسنتيمتر اللي هو بالأمتار، بيتحاسب مع مثل البناء دائما بيتحاسب بالسنتيمتر بالطول، فهذا فرق بين المقاسات القياسات. نعم هذا فرق أساسي في كل الشغل. الحداد ما بيقدر يشتغل المجوهرات، المجوهرات الصايغ بيقدر يشتغل حداد على نفس الأسلوب نفس الأساس. الصايغ بيقدر بيدخل بجميع مهن الصياغة أو الصناعة، وهذه أفتخر فيها أنه أنا حصلتها من أبنجد، وكنز لا يفنى من أجدادي اللي حصلته، وأفتخر أنه أنا موجود بعملي واستجابة مع أي زبون أو أي طلبات أو أي اختيارات أو أي استشارة، ما عندي أي مشكلة.
0: نعم دلوقتي أسعار الذهب غليت، بس بيقولوا أن في بلاد تانية بتكون أرخص، يعني تفتكر الناس لو اشترت من بلاد تانية وجات باعتها هنا، هل ده شيء كويس ولا هم يشتروه من هنا علشان يضمنوا سعر الذهب؟ هل استرالي. ده بيحصل؟
1: نعم في استراليا في نظام عشان الذهب، بيقدر اي طرف اي شخص بيقدر بيشتكي على صاحب العمل وفي اجراء قانوني عليه، بس برا

0: شو بدك تشتكي عليه. بالنسبة للأسعار طبعا تختلف، احنا البلد في عندنا ضرائب، في عندنا GST، في عندنا تكاليف، فهذا طبيعة الحياة. ما بيصير أقارن البضاعة اللي في البلد مع بلدان الثانية بالأسعار، فهذا طبيعة كل مكان موجود، مش في أستراليا، في العالم كلها. اليوم يبتجي على أستراليا في عندك ضرائب فوق المصلحة، فوق التجارة، فوق كلها، هذه موجودة. في بلدان الثانية ما في ضرائب، ما بتنحسب على القطع، فهذا الفرق بيعطيك. بس كجودة بالبلد كل الأجواد، وبعدين في أشياء أكثر من هذه، الثقة اللي موجودة في أستراليا لا تقدر بالثمن بالنسبة للتجارة، لأنه في مين يحاسب التاجر، في مين اللي يعاقب التاجر، ما في شيء من تحت الطاولة، أو هذا صديق وهذا أخو ونمشي لهذا الموضوع. القانون صارم على كل إنسان في هالبلد.
1: تمام. طب ممكن بقى نعرف من حضرتك السعر الذهب كام دلوقتي؟ جرام؟ سعر الجرام الذهب كام دلوقتي؟
0: أنا ما عندي شيء قطع بالجرام، أنا عندي كل القطع اللي عندي قطعة بالقطعة تنباع بالجرام، اللي يكون بعمله بشيء بالبلد اللي هو ببيعه بالجرام، اللي هو شغل العادي. أنا ما عندي بشغل بالمحل، اللي عندي كله شغل إيطالي وشغلات الألماسية، فهذا فرق بيكون بين المحلات الأخرى.
1: تمام. لو الناس حابت تشتري، تشتري ذهب ولا تشتري ألماس ولا تشتري زمرد ولا إيه القطع اللي يكون سعرها فيها أو اللي هي شغالة دلوقتي أو المطلوبة أو الأحسن؟
0: كل واحد، كل إنسان، كل شخص له طريقة في استثمار، في زينة، فما نقدر نقارن الاستثمار مع الزينة. الزينة اللي هو بده يلبسه، هذا القطعة يوم تصنع أو تتلتب لها تكاليف، وهذه التكاليف لازم الزبون هو بيدفعها، لأنه ما جاي القطعة من شيء ببلاش. وبالنسبة للاستثمار بتري يتجه بالليرات أو السبايك اللي هو يختارها. أنا بالنسبة لي دائما أقترح لأي شخص، أنت اختار، أنا بعرض عليك اللي عجبك، أنت تتمكن، مش أنا بفرض عليه أوامر أو شخصيا أنه بضغط على أي واحد، لأنه أنا بعطيك الاختيارات، أنت الشخص الأساسي اللي بتختار مش أنا شخصيا.
1: حضرتك قلت لي بقالك قد إيه في المصلحة دي؟ أكتر من كم سنة؟ أبا عن جد، أنا عرفت كده أبا عن جد دي يعني بقالها كتير قوي يعني، بس تقريبا كده. وهل المصلحة دي أو الصنعة دي محتاجة تعليم وكورس، ولا أبا عن جد بتكون بزيادة يعني؟
0: الخبرة اللي إجت من أب الجد والشكر، هذا هو نوع من الكنز اللي أعطوني لألي. بس في تطورات مع العالم بتطلع بتتنور، شو الفروقات، شو بالتصنيع، شو بالترتيبات، هذا اللي هو تنوير أو كورسات تعتبرونها أو خبرة. في طبعا في كورسات، في لكل شيء له طريق موجود، بس حسب اللي رغب الشخص اللي يعجبه. بالنسبة لي بحب استطلع كثير على الموديلات والتقنيات، المعدات الموجودة بالعالم، عشان أطبقها في العمل اللي عندي، عشان تعطي القطعة المناسبة للزبون اللي عجبه. أما بالنسبة كبدايتي من سنة 1977 لغاية حاليا في هذا الشغل، وما أحب نغيره أشتغله، لأنه البركة من ربنا للجميع.
1: وبعدين ده فن، ده فن. أنا شايف أن حضرتك عندك بصراحة قطع فنية جميلة جدا جدا. هل كلها اختراعاتك أو بحضرتك بصيت على كتالوجات؟
0: ببص على كل شيء، ما في شيء معين عندي، بس باخذ نتائج شو اللي أقدر أعمل من الكتالوجات أو من اللي الموجود، أخرق موديل جديد اللي هو يكون جذاب لأي طرف، شخص أي شخص
1: أي شخص
0: أي شخص.
1: طيب، وأنا شايف أن حضرتك عندك شعبية جامدة والناس بتحبك يعني، المكان مليان الحمد لله، وفي ناس بتجيلك. دي بتجيلك لأن هنا حضرتك بقالك هنا من زمان، ولا لأن القطع اللي عندك جميلة وأسعارك جميلة؟
0: من زمان، ونفس الوقت الخدمة اللي بعطيها للزبون أمره ما بيقدر ينساها. ما بعامل زبون، أنا بعامل كأصدقاء، كعائلة، لأنه مهما كان أملك من غير هذول الزباين أو الأصدقاء أو العائلة ما بيكون لي أي ثمن لوجود المحل.
1: تمام تمام. لا ده حقيقة حاجة نفتخر بيها. طب إيه النصيحة اللي حضرتك تحب تقولها للسادة المستمعين بالنسبة لشرائهم للذهب أو إمتى يشتروه، او الاحسن يشتروا ذهب او ما يشتروش للاستثمار؟ ايه هي النصيحه يعني؟
0: الفلوس اللي زايده اللي مش محتاجها واحد انا بفضل فيها بيشتري دائما ذهب، سواء سبايك او ليرات، مو شرط انه بيحط فلوس جامده. الفلوس اليومين ما لها ثمن مستقبليا، الذهب هو اساس في كل الميادين، له اثباته. وانا لو بقارن من يوم اللي بديت، هذاك الايام الأونصة كانت 150-180 دولار، اليوم الأونصة الذهب 6500 دولار، فهذه بنفسها اكبر راس مال، احسن من الماده الموجوده، وكل ما مجالها بتطرف ما بتصير زيرو دولار على قولتنا. اليوم لو تشتري عربيه ب50,000 من بعد 10 سنوات بتكبها، بس يوم لو تشتري ذهب اليوم 50,000 من بعد 10 سنوات تكون ممكن 50,000، ممكن تكون 100,000. فهذا الفرق اللي تحسبه أي واحد اللي بيقدر يحط هاليوم استثماره بالذهب أفضل له، لأنه مستقبل جيد وثابت غض النظر عن أي شيء بيكون. ذهب هو أساسه ذهب، وكل وقت ثمنه بيقدر يبيعه بأي دقيقة بأي وقت بيحصل هذا معتاز فلوس. أما اليوم هذا عندك عربية أو بيت بدك تبيعه، بدك تنتظر فترة ينباع، بس الذهب وقت الحاجة بنفس الوقت بيكون مصاريك عندك.
1: شكرا جزيلا لحضرتك، احنا بنشكرك على وقتك وبنتمنى لك التوفيق والنجاح الدائم ان شاء الله.
0: شكرا للقائك، واتمنى السعادة لكل انسان، كل شخص اي استفسار او اي حابب اي معلومة بالنسبة لشان المجوهرات، اهلا سهلا في دايموند وولد جولرز بانجستان. تليفون ممكن تتصلوا فينا في على 02-9790-7975، وأهلا وسهلا فيكم، اللي هو رقم 02-9790-7975. شكرا.
1: شكرا جزيلا. كنا مستمعينا الأحباء مع الأستاذ نجم صاحب محلات Diamond World Jewelers. وإلى هنا مستمعينا الأحباء نأتي لنهاية الفترة الإذاعية لهذا اليوم، إلى أن نلتقي بكم يوم السبت القادم في تمام الساعة 6:00. حتى ذلك الوقت لكم منا أطيب الأمنيات، مع تحيات منال الشريف وأسرة البرنامج، وأترككم مع الفنانة نجاة الصغيرة وأغنية أما براوة، وإلى اللقاء وشكرا.

حبيب ملانة وعطشانة يا أنا أروح له ولا أروح أشرب حدانا قلت حبيبي ملانة وعطشانة يا أنا أروح له ولا أروح أشرب حدانا.